وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحزق أعمالهم.